تهجرني يا حاول فتهجرني أو تنساني من تاني ترجع يوم تجد حبك ترجع يوم تجد حبك بدت شك أحزاني.